0: يا بياتي شر
1: مظاهري بي اف لاي اذا تشونا
0: ساسي فنوي فتا فتا
2: يا جنك يا بنتور مهمة فنوسي كولي
3: قلبانا ثام
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا

0: يا بياتي شرف
1: مظاهري بي اف لاي اذا تشيرنا
0: سايسي فنوي بتفت
2: يا جنك يا بندورة مهمة فنوسي كالي
3: قربان افهم
4: هي كيوتي اكيني ما ترين